راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساءنا أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لهذا اليوم المصادف 16/6/2026 مع ما نقدمه لكم من مواد ومواضيع مختلفة نتناولها خلال هذه الساعتين. فابقوا معنا لما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة ومن ضيوف يكونون معنا عبر إذاعة صوت المندائيين. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين. معكم على الهواء مباشرة السيد صبري فزع والسيد بيان داغر، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أبو رفيق، أبو رفيق بصدق.

أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقرتنا الأولى، فقرة أخبار أصابع المندائيين في أستراليا وفي أنحاء العالم. نبتدأ خبرنا الأول من جمعية أصابع المندائيين. إعلان من لجنة المرأة والطفل لجمعية أصابع المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير المبارك دهو ربه والسنة المندائية الكبيرة وما يحمله من معاني الفرح والمحبة والتواصل الاجتماعي. يسر لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين في أستراليا أن تدعو أخواتها المندائيات الكريمات للمشاركة في حفل ساهر مميز يقام احتفاء بهذه المناسبة المباركة وفي قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول مساء يوم السبت الموافق 4/7/2026 من الساعة 5 مساء ولغاية 10 مساء. يتضمن برنامج الحفل أحياء الحفل مع دي جي صفا وأجمل الأغاني والأجواء الاحتفالية، عشاء فاخر مع المقبلات والمشروبات الغازية والفواكه، سحب رفل تيكت على مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة، عرض أزياء مميز مع جائزة خاصة لأجمل زي. سعر البطاقة $50. للاستفسار وشراء البطاقات يرجى الاتصال مع نادية فنجان 04-2357-2819، سالي سميع 04-06-00518، إسراء مبارك 04-136-07047، سهى صبري 04-50-263-710. ندعو جميع الأخوات الكريمات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بأمسية مفعمة بالبهجة واللقاء الأخوي والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة، لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. برامجنا تأتيكم من إذاعة صوت المندايين التابعة للجمعية الاقتصادية المندايين في إسرائيل. لازلنا وإياكم ومع أخبارنا المحلية فيما يخص الطائفة. هل لديكم استفسارات قانونية أو ترغبون بمعرفة حقوقكم وواجباتكم في إستراليا؟ لا تفوتوا فرصة اللقاء المباشر مع محامين مختصين من فريق ليجل ايد للإجابة على أسئلتكم وتقديم معلومات قانونية مهمة تهم أفراد وعوائل الجالية. غدا الاثنين 15 من شهر حزيران لعام 2026. عفوا، يبدو أنه الإعلان سبقنا، فأمس الاثنين كان الموعد من الساعة 10 ولغاية الساعة 12 قاعة التعارف المجمع المندائي في ليفربول. خلال الجلسة سيتم التطرق إلى أهم القوانين والأنظمة المعمول بها في استراليا، مع إتاحة المجال لطرح الاستفسارات القانونية والحصول على إجابات مباشرة من المختصين. كما سيتم تقديم وجبة إفطار. ندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة وحضور جلسة تثقيفية مهمة ومفيدة للجميع. أهلا وسهلا بكم جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

عليك. أعزائي المستمعين، أحبتي وإخواني أعضاء نادي التعارف المندائي في استراليا، أحبتنا في الجالية المندائية في استراليا، نزف إليكم خبر الحفل الشبابي والذي يقيمه نادي التعارف بالتعاون مع شباب فور لايف

فنسترع انتباهكم ونود المشاركة الكثيفة والفعالة في هذا الحدث، حيث سيتم جعل الموارد التي تتأتى من هذا الحدث إلى خدمة يوم السنة المندائية بعد العيد الكبير. لذلك نود من جميع الإخوة أعضاء وغير أعضاء المشاركة في الحفل الشبابي الذي يقام في ليفربول نهاية هذا الشهر، فإلى ذلك نسترع انتباهكم. فوت ما لقيت الإعلان، ما لقيته.

0: أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، نحن اليوم في حضرة شخصية مندائية مهمة، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا للاستماع لهذا الحوار الجاد والمثمر، والذي نأمل أن يكون أن يعطي كل ما نود سماعه خلال هذا المساء. أعزائنا المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. قادما من بلاد العم سام، يحمل هم عائلته الصغيرة وهم عائلته الكبيرة بعد أن قدم ما استطاع في العراق وفي سوريا، كانت محطته الأولى لعالم الهجرة المجهول، حيث عمل مسؤولا للطائفة في سوريا بعد رحيل السيد جميل ثامر وسفره للاستقرار في استراليا، وظل يعمل لخدمة أبناء طائفته في سوريا حتى يوم قبوله للاستقرار في أمريكا. لقد كان شعلة متحركة تضيء أينما وجدت، عتمة في عالمنا الذي كثرت به العتمة وقلت به الأضواء. هذا هو ضيفنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026، كما عودتكم إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين على استضافة شخصيات ورموز مهمة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية والعلمية. نستضيف اليوم شخصية مهمة في مجال العمل المجتمعي المندائي. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر، وهو شخصية غنية عن التعريف في مجال العمل في المنظمات المندائية ولسنوات طويلة. وتأتي زيارته هذه إلى أستراليا في وقت تمر به الطائفة في منعطف خطير يكاد يعصف بوحدتها، محاولين من خلال هذا اللقاء إلقاء الضوء على آخر المستجدات في هذا الشأن وعلى شؤون ونشاطات الاتحاد الأخرى وجوانب مهمة تخص شخصه الكريم، فأهلا وسهلا به. والآن نود أن نعرج على سيرته الذاتية قبل الدخول معه في هذا الحوار الذي نهدف من خلاله إلى إلقاء الضوء على رأي اتحاد الجمعيات فيما تمر به الطائفة من منعطفات خطيرة. فأهلا وسهلا بضيفنا السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر.
1: سيرة وين ما جاي يلقاها؟ هذا آخر شيء دات زايد أنت سيرة ذاتية. على موقع كمال، على على موقع لا تنطيني مجر. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، شخصية مجتمعية مهمة، ترك محطات مضيئة، ترك نقاطا مضيئة في كل محطة ارتادها في العمل المجتمعي المندائي. الاسم كمال ورد منصور، خريج معهد الطبي الفني عام 1980، مواليد بغداد 28 من شهر نيسان لعام 1960، متزوج وله 4 بنات وولد واحد، يسكن أمريكا. عمل في خدمة الطائفة، عضو مجلس العائلة المهناوية في بداية التسعينات، في بداية الهجرة عام 2005 عامل مع مجموعة خيرة وبالتعاون مع السيد صباح مطرود رئيس جمعية الصابئ المندائين في سوريا على تشكيل لجنة المتعففين، وقاموا بعمل مضني في البداية لحين التوصل للصيغة النهائية عام 2005. أصبح عضو جمعية الصابئة المندائين في سوريا عام 2008 رئيس لنفس الجمعية بعد سفر رئيسها السيد جلال جميل ثامر، حيث تم انتخابه آنذاك عام 2010 في عام 2010 سافر مع عائلته إلى أمريكا، عمل حينها في إدارة جروب الياهو مع المرحومين دكتور جبار ياسر والأستاذ فاضل فرج والمهندس سلام ناصر الدليمي، أطال بيتهي بعمره حيث لا زال يسكن أمريكا. عام 2018 عمل عضو مكتب سكرتارية اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين في المهجر، تم اختياره لرئاسة مشروع الأيادي البيضاء الذي بدأ عام 2010 وتم تحويله إلى منظمة. في نفس الفترة تم اختياره نائب لسكرتير الاتحاد. عام 2022 تم انتخابه سكرتير عام الاتحاد في المؤتمر التاسع. عام 2025 تم انتخابه سكرتيرا في المؤتمر العاشر تم انتخابه سكرتيرا عاما في المؤتمر العاشر للاتحاد للدورة الحالية. بذل قصارى جهده من أجل مصلحة طائفته والمحافظة على دينه المندائي، وأقسم بأن تكون أولوياته بالعمل هي قضية المندائيين العالقين في دول الانتظار والمتعففين كذلك، وحدة الطائفة وديمومة ديننا والمحافظة على الأمانة التي وصلتنا من الآباء والأجداد وتسليمها كما هي نظيفة نقية بيضاء أبهية. فباسمنا واسمكم نرحب بالسيد كمال ورد منصور رئيس سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر بين أهله ومحبيه وفي هذا اللقاء مع راديو صوت المندائيين، فأهلا وسهلا به.
2: أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالأخ بيان والأخ صبري والأخ
1: خالد العسكري.
2: العسكري وشكرا جزيلا لهذا اللقاء وهذا التقدم الحلوة اللي تحكي بالعامير وبالفصيح.
1: حامي فصيح لا تهتم، احنا فري ولا تغرك الأسئلة اللي مخلينها هسه احنا على الورقة، بعدين راح نتجاوزها وننساها كأنه ما موجودة. فحديث من القلب للقلب، حديث أخوة، حديث
2: أكيد إن شاء الله.
3: رحب مرة أخرى بالأستاذ كمال ولوجوده في أستراليا، ونسأله يمكن
1: سؤال تقليدي.
3: سؤال تقليدي شلون شفت أستراليا؟ وخلي نقول
1: المجتمع المندائي في أستراليا،
3: المجتمع المندائي بصورة عامة في أستراليا.
2: حقيقة يعني
1: هواية
2: كثير، يعني هذا دائما سؤال يتوجه.
1: طبعا هو التقليدي، احنا قلنا من البداية سؤال التقليدي، يعني مثل ما تدخل البيت يقولوا لك الله بالخير، السلام عليكم. نفس الشيء يعني شلون شفت استراليا
2: وشنو رأيك استراليا؟
3: ما هو أي شخص قادم بالفعل، أي شخص قادم يسأل هذا السؤال.
2: حتى من تروح من تنتقل سعدنا بأمريكا، تنتقل المدينة الولاية هم يقول لك شو شبت ولايتنا؟
3: صحيح
2: يعني
3: صحيح.
2: الإنجليز والأمريكان نفس يعني حالة بشرية طبيعية حقيقة يعني.
1: فهو سؤال تقليدي يعني على العموم.
2: وكثير يردون يقارنون أو يردون يقارنون ما بين أمريكا
1: بالضبط. هو جاء يعني كنت أريد أقول لك أنه البعض قلق أنه هل هو اختار صح أم اختار خطأ، فيريد يقارن، والبعض الآخر يريد يشوف نفسه يعني يسامع عن أستراليا أحسن شيء فيريد يشوفه في عيون الآخرين شلون
2: هو حقا يعني من يفتخر
1: نعم
2: الإنسان بالمكان اللي عاش فيه لا تنسى الإنسان بيئته أي مكان يختاره هو يعيش بي يعني المفروض يكون يعني فخور بي
4: طبعا
2: والمفروض يقدم له ما يمكن مو يمتصه
3: لا
4: أي يقدم له أقصى ما يمكن
2: أقصى ما يمكن الفائدة ذاك البلد وذاك المجتمع يعني مو يظل عايش طول عمره على المساعدات
3: لا صحيح
2: ولا يصير عايش طول عمره شلون
4: عالي
2: عالي وشلون
4: نعم
2: يقدم فتشي منا ويعصب عليه ويقدمهم مساقا
4: يعني يمشي حالة. يمشي بالطرق المعوجة المعوجة
2: أيه.
0: لا ولا المقارنة أبو مريم على يعني كيف شلون الوضع بميركل عايش وهنا شلون العيش التسهيلات الموجودة للناس الخدمات المقدمة للناس مقارنة بما موجود في أمريكا مثلا على سبيل
4: هو هالشكل يعني
2: هو بشكل عام يعني لا يمكن تماما أن تقارن أستراليا بأمريكا صعب يعني ماك وجه المقارنة شلون نقول بالإنجليزي درز هيوج جاب يعني يكون فرق يعني فرق واسع جدا.
4: واسع واسع
2: شوف يعني أنت أنا انطلق من المكان أفهم. اللي عايش فيه
3: إيه أي منطقة فيه
2: أنا عايش في كاليفورنيا
3: كاليفورنيا
2: وهي يعني أعلى
4: مستوى أم الاقتصاد
2: أعلى مستوى كل أمريكا
4: أي
2: وبما أنه أعلى مستوى كل أمريكا بالنتيجة راح تكون أعلى مستوى كل
4: هي العالم. خامس اقتصاد بالعالم
2: رجعت رابع
4: يعني صارت
2: تقدمت
4: نعم
2: تقدمت
4: إلى رابع اقتصاد بالعالم الوحدها أول اقتصاد أمريكا ورابع اقتصاد كاليفورنيا
2: الحالة يعني أنا هذا اللي سمعته رسمي بلقاء متلفز لا إذاعي
4: نعم قالوا الاقتصاد الهندي صار الرابع
2: ما أعرف
4: على أساس أنه الاقتصاد الأمريكي نعم
2: بس يعني أنا قصدي الرابع الخامس
4: نعم يعني شيء ضخم يعني.
2: لأنه بكت هي نائبة المير اللي هو المحافظ لشؤون البيئة قالت له إحنا رصدونا بهاي السنة 130 مليار دولار لتحسين البيئة فقط يعني تصور والهاية 130 مليار
4: أعتقد بقد ميزانية أستراليا
2: ما
4: ربما ما أدري يعني
2: بس الفكرة ميزة. أنه ما لا الجو هناك لطيف حلو معدل درجات
0: كاليفورنيا حلوة
2: أي معتدل معدل درجات الحرارة
4: نعم
2: تقريبا 13 إلى 36 أو أقل الاقتصاد مثل ما شفنا يعني مثل ما قلت لكم ما يحتاج بعد
4: نعم
2: أخذ وقت
3: معناها يعني حتى الوضعية هي غالية
4: يعني
3: مقارنة ربما أنه بباقي الولايات رح تكون غالية
4: دخل الفرد يكون عالي
2: بالمقابل دخل الفرد عالي
3: صحيح.
2: بس هو أكو يعني سلبيات وأكو إيجابيات أو إيجابيات سلبيات الإيجابيات إنه الجو معتدل في ولايتي لا تروحين للشرق الأمريكي شرق الولايات المتحدة الأمريكية الجو متطرف على أسميه يعني مثلا 15-20-25 تحت الصفر بالصيف بالشتاء وبالصيف معتدل جدا
3: تكون باردة جدا
2: مو لا يعني معتدل جدا
3: بالشتاء
2: اي بس مع هذا اكو شمس مو مثل يعني شمال اوروبا
4: مو مثل السويد مثلا
2: يعني
4: اذا نرجع ونسال انت الان حكيت لنا عن امريكا احنا قلنا نريد نشوف شنو رايك باستراليا اي
2: هذا قلت لك يعني هذه الناحيه
4: الاقتصاديه نعم
2: بس من الناحيه احنا المنطقة اللي أنا عايش بيها
4: نعم.
2: اللي هي ساكرامنتو اللي هي عاصمة
4: نعم ساكرامنتو
2: الولاية
4: عاصمتها
2: ما بها عوائل
4: مندائية
2: نعم.
4: قليلة
2: جدا يعني 5-6 عوائل احنا متواصلين بيناتنا
4: اي في يمكن في ولاية تعداد سكانها اعتقد بال 40 مليون
2: 45
4: مليون
2: بس عندنا تجمع لا بأس فيه في مدينة سان دييغو
4: صح.
2: سان دييغو بعيدة عن المدينة اللي أنا ساكن بها أكثر من 600 مايلز
4: يعني 1000 كيلومتر تقريبا 900 كيلومتر
2: لا أكثر
4: بهالحدود
2: يعني 10 ساعات سياقة أو يعني ساعة وشوية طيران يعني هي هاي هم مشكلة الجو عندكم هنا متشابه ويا جونا لكن الاقتصاد هناك أحسن تنوع هناك أكثر أحسن فرص العمل أكثر
4: طبعا لما يكون الاقتصاد اقوى فرص العمل اكثر
2: بس ما عندنا جاليه مدائيه مثل هنا يعني انا هنا امشي ابا وين ما امشي اقدر مدائي
3: صحيح
2: ما عرف شيء حلو
1: ميزة مو بس هاي ميزة بعدين أكو شغلة يعني إحنا هنا أنا من نحكي نقول هالأيام الأستراليين كثرينيين بليفربول يعني هم صايرين أقلية وإحنا صايرين أغلبية كعرب تمشي بالشارع ما تحتاج إلى استخدام اللغة الإنجليزية إلا ما ندر بمؤسسة حكومية أو في مكان ما يعني
2: ذاك يوم راح تصل لي عديل احتاجت لدواء أو هاي ما صارت عشان أجيب رجلي رحت أخذ يعني علاج طب يتحكيها بالإنجليزي كانت قال لي يا عمو قول احكي
1: اي قول عم
3: صحيح يعني لأنه كثير من البنات
2: مناسبة هاي ممكن يعني. تشوفها بميشيغان
3: ايه ميشيغان صح
1: ديترويت اي لأن ديترويت بها جالية عربية هواي
2: عربية وبها جالية
1: مندائية هواي أيضا
2: كل شيء هواي عندنا جالية بعد مندائية بويستر مدينة ويستر اللي هي جزء من ماساتشوستس ولاية عندنا عدد أقل بنيويورك عندنا باقي أيداهو عندنا بيها بوستن اللي هي شو اسمه لا عفوا شو اسمه تكساس
1: تكساس أي
2: يعني هم بيها أعداد لا بأس
1: فيها لا بأس فيها
2: تشوفوا
1: نعم.
2: المنداي عندنا بأمريكا متوزعين
3: نعم.
2: في حين هنا أنتم يعني ملمومين وهذه بالرغم من أكو عندكم مشاكل
0: لا ما له علاقة ما له علاقة بكل الأقليات
1: أجمل ما نتميز فيه يعني إيه؟ أنت إذا نأخذها بنظر الاعتبار الآن أكو جاليتين كبيرتين في العالم للمندائية واحدة في السويد والأخرى في أستراليا إذا نقارنها ويا السويد متناثرين من شمال السويد إلى جنوب في حين أنه إحنا في أستراليا في منطقتين والمنطقتين واحدة تبعد عن الثانية 15 كيلو متر بمعنى آخر 20 دقيقة اللي هي ليفربول وفيرفيلد 95% بليفربول و 5% فيرفيلد مو أكثر يعني
2: يعني هذا التقارب
1: فاحنا نسميها المرقب مال استراليا ليفربول اي المرقب او الاطلاقه
5: next
1: اوكي رغم انه بقينا احنا في خضم السؤال الاول
0: second
1: هناك يعني أمور تثلج القلب وأمور أخرى تحرك القلب ربما في وضعنا هنا ما أدري هل هاي السفرة مالتك كان مخطط إلها لو في حسب الأحداث اللي جاي دور لو إجت بالصدفة
2: لا شوف أخ أبوان هو أنا كنت مخطط أجي لأستراليا لأنه أنا هو كسكرتير يعني من مهامه انه يزور جمعيات
1: طبعا
2: وهذا طبعا مثل الجمعيات منتشره بكل العالم
1: نعم.
2: تحتاج وقت وقت ومال وجهد وتعب
1: نعم.
2: وكثير من الجسمه
1: نعم.
2: بلشت بيها من العام بالحقيقه لا والله بال24
1: نعم
2: تقريبا بالعاشر 24 فبلشت من كندا ونزلت الى ديترويت
1: نعم
2: ميشيغان واستمريت وطلعت إلى أوروبا هم يعني التقيت كل الجمعيات تقريبا اللي موجودة كان آخر هذا بداية 26 فبقت عندي بس استراليا أنا حقيقة كنت مقرر أجل استراليا ما بين العاشر والهداعش العام بس صار يعني جاني اتصال إنه من عديلي إنه ابنه راح يتزوج في شهر الخامس فخططت إنه أخلي سفرتي بالخامس أجي وعلى هالأساس أجيت في شهر الخامس بس أنا المفروض أجي أو كان المفروض أجي من شهر العاشر والداعشر
1: العام
2: فصارت يعني جيتي بس للأسف الزامنت مع الأزمة الأخيرة
1: اللي
2: تريد تسألني باقي الأسئلة يعني أنا قصدي هو مخطط أجي بس ما اجيت من اجل
1: تحديد نعم
2: لا
0: استاذ كمال
1: عفوا بس
0: شنو هذا انت لما تسافر كقضيه خاصه للجمعيات كسكرتير انت هل هذا مدفوع لك او انت من جيبك الخاص
2: كل مصاريفي وكل يعني مصاريفي من الالف الى الياء لحد الان من انا صرت عضو مكتب سكرتاري بال 2018 ولحد الان من جيبي ابدا من جيبي لان احنا شوف حتى تكون على يعني بشكل واضح جدا الماليه مال الاتحاد هي تعتمد على الاشتراك مال الجمعيات والمنظمات الموجودة بالاتحاد. الاشتراك عندهم اشتراك سنوي، كل جمعية عليها $100 بالسنة، فيعني انت خلال هاي السنة، وتعرف اكو جمعيات هواية متلكئة خصوصا بعد كورونا، قسم يعني متوقفة، قسم ما عندها نشاط، قسم عدد الأعضاء صار قليلين، فما عندها يعني
1: هو تمويلها أصلا الجمعية منين تجي؟ يعني هو الجمعية من تبرعات أعضائها وأحيانا اشتراك،
2: بدل اشتراك
1: نعم، وما يكفي خدماتها يعني ما يكفي خدماتها.
2: وأعتقد كان أكو يعني نوعا ما أكو مساعدات خصوصا بالسويد انقطعت صار كذا سنة،
1: أي بعد ما رفعوا اسم الطائفة.
2: طيب هي جمعية ما عاد شلون
1: تنظم؟
3: صحيح.
2: يعني هي حتى نشاطاتنا اللي نسويها نضطر للتبرعات، ما يعني ما عندنا تمويل.
0: زين الحكومة ما تدعم؟
2: لا أي ما عندنا حكومة.
0: ماكو. دعم من الحكومة ما تجي؟
2: لا لا احنا يعني ما منتمين لأي حكومة.
0: لا مو قضية حكومة، مو اكو فعاليات وشغلات مرات الحكومة تدعم
2: ما
1: برامج. السيدي اعتقد يعني احنا حتى وصلت الى هنا في نظام التخصيص، في نظام التخصيص يعني لما يتخصص او يتخصخص اذا صح التعبير كل شيء، فالحكومة ما مسؤولة عن أي فعالية، نادرا ما تكون مسؤولة إلا عن ربما قطاعات معينة، تعليم، دفاع.
3: لا يعني يمكن يخلينا هذا يسحبنا إلى موضوع آخر. كيف هم قاعد يتحركون ويروحون ويجون ويسافرون إذا هم ما عندهم صفة رسمية من الدولة؟
2: لا احنا مسجلين، مو مسجلين
3: خلاص. إذا هم
1: كوميونيتي جمعية إذا
3: يعني
0: بس هما يمكن يبدو بأمريكا ما عندهم نظام مؤسسي مثل احنا عندنا الكولتشر،
1: يعني مؤسسات المجتمع المدني،
0: تدعم الفعاليات صح. وتدعم المهرجانات الخاصة بالإثنيات، يعني لها دعم للإثنيات.
2: ذكرتني أبو أستاذ صبري، أنا بال2010 رحت على الأكو دائرة هناك كاليفورنيا، بما أنه هي العاصمة، أكو دائرة خاصة يعني مسؤولة عن الجمعيات، أعتقد NGO يسموها أو يعني الاسم هاي التسمية. فمن رحت سألتها قلت لها أريد أسوي جمعية، فشنو الشروط، شنو كذا، شو أنا أقدر؟ قالت فش تريد تسوي هالجمعية؟ قلت لها خاصة بديانتنا، وقالت إذا جمعية خاصة بمجموعة دينية بغض النظر عن الدين، ف يعني تسجل عندنا بشكل رسمي، بس ما عندك أي مساعدة من أي نوع نهائيا، لأنه أنت بما أنه سجلت خاص بطائفة معينة أو دين معين، إذن هم يجمعوا لك
0: ما خلاها عامة.
2: إذا جمعية أو
1: في هو اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر المندائية،
2: فهو يعني ما عندنا أي تمويل للأسف.
1: والله على الأقل قلنا بلكن يلوحنا من الحلفة شيء يعني.
3: نرجع يمكن مرة أخرى، كونك سكرتير اتحاد الجمعيات أستاذ كمال، كيف ترى وضع الطائفة بشكل عام؟
2: شوفي أنا دائما أتذكر ويتذكر أبو أردوان كنا بسوريا، الله يرحمه، عمو أبو نزار،
1: اي والله
2: حامد أبو نزار، كنا نقعد سوا بالجمعية مقر الجمعية، فقال يعني أنا متشائم من مستقبل الطائفة، فسألته قلت له من أي ناحية متشائم؟ قال يعني من 20 سنة بعد ماكو طائفة، الآن عبرنا 23 سنة والطائفة أقوى وأقوى.
3: صحيح.
2: الطائفة والديانة المندائية سوف تقوى، سوف تبقى قوية رغما عن أنف الزمن.
3: صح.
2: شاء من شاء وأبى من أبى.
3: بناسها وبشبابها وبعوائلها.
2: هاي الأزمة الأخيرة شفتوا الانتفاضة اللي صارت، أنا سميتها انتفاضة من أجل الدفاع عن المندائية المندائية يعني بما معناه انتفاضة الشباب. شفت شلون الكل هبوا الكل ظلوا هسه صار اكو قسمين، صار اكو قسم معارض او قسم ضد وقسم معه، هذه ما لي علاقه بها، لكن حتى المع والضد هم جاي يقولون احنا ندافع عن مندائيتنا، وهذا احلى ما بالموضوع، وصار اكو وعي، وهذا انطى دافع وقوه لمندائيتنا ان يعني تبقى وتستمر وسوف تبقى. يعني هذا انا اللي اقوله، تبقى الى الابد
3: باقي.
1: زين استاذ كمال، هذا راح يقودنا لسؤال اخر، يعني انه هذا التشتت للطائفه في العديد من دول العالم او على مساحه الكره الارضيه تقريبا. يعني احنا عندنا ربما ناس في دول ما سامعين عنها، افراد ربما افراد متناثرين،
2: مصر
1: عندنا البرازيل، عندنا بالارجنتين،
2: البرازيل هاي رجبيها
1: من التسعينات، يعني دول هاي ما كانت اصلا تجي في بال اي مندائي.
3: النمسا
1: مثلا، نعم يا ترى هل هذا يشكل يعني خطر على علينا كطائفة تحاول أن تفرض حضورها ومعتقداتها الدينية وترسيخها في أجيالنا القادمة؟
2: شوف
1: يعني إحنا هنا، يعني إذا نأخذ السؤال بمدى آخر، أنه إحنا إذا تقوقعنا على ذاتنا، إذا تقوقعنا ضمن قوالبنا القديمة في مجتمعات كهذه وليست في مجتمعات البلد الأم اللي هي أيضا متقوقعة على ذاتها، يا ترى هل هذا في مصلحة الأجيال القادمة؟
2: شوف أبو أردوان، إحنا عندنا يعني خلينا نقول هسه سؤالك بمسار
1: نعم
2: الاتجاه، إذا خلينا نروح على الاتجاه الأسهل،
1: نعم،
2: اللي هو في حال التقوقع.
1: نعم
2: شوف، من شنا بالعراق،
1: نعم،
2: وحتى الإخوان اللي بإيران،
1: نعم،
2: إحنا ترى شبه مجتمع أو مجتمع مغلق،
1: مغلق،
2: مغلق،
1: مجتمع مغلق،
2: بس مجتمع بالعراق، بس إحنا مجتمع مغلق، لا يدخل لنا لا مسيحي،
1: نعم،
2: هذا ما جاء من فراغ، جاء من التجارب السيئة،
1: مرت، حتماً،
2: طبعاً، ولهذا الأوائل انغلقت، الفكرة وين؟ في بيئة مثل بيئة الشرق الأوسط، أنظمة مثل الأنظمة الشمولية اللي موجودة بالشرق الأوسط، هذاك الانغلاق ضروري جدا
1: طبعا
2: حتى تحصل نفسك. يعني شلون
1: وحتى تواجدنا كان في في في في في بيئات منغلقة،
2: صحيح،
1: يعني أغلبنا كان يعيش أهوار،
2: نعم،
1: من أجل النجاة،
2: بس من صار انفتاح شوية،
1: نعم،
2: صارت حكومة،
1: حكومة الملكية الوطنية، وبعدين
2: ترى الملكية متشددة كانت،
1: أي،
2: خصوصا يعني باتجاه الدين،
1: نعم،
2: ما لك شغلة بالحكي،
1: نعم،
2: يعني أي شيء علماني ما كان
1: يطلب، نعم،
2: نعم، جايين من الجزيرة،
1: نعم، بالضبط، هم من خلفية دينية،
2: هو بالضبط، هو الملك من جابه،
1: ابن الشريف حسين،
2: يعني
1: الشريف حسين رجل دين أو من أشراف الجزيرة،
0: أشراف مكة،
2: أشراف مكة السعودية،
1: نعم،
2: يعني إذا العوائل
1: متشددة بثقافتها
2: شوية،
1: نعم،
2: بس مع هذا نتيجة تبعيتهم للإنجليز انفتحوا شوي،
1: نعم،
2: بضغوطها من الانجليز،
1: نعم،
2: هسه هذاك تايمان جاء، من اجى عبد الكريم قاسم صار انفتاح، حسوا اكو امان، ولهذا بدوا ينفتحون انتقلوا من الريف الى
1: المدينه، والمدينه الى العاصمه،
2: بدوا يعني يتبوون مناصب ومراتب اعلى. نرجع لفكرتنا حتى الان،
1: نعم،
2: بكل سؤال
1: لا شتوينا السؤال،
2: الفكره انه التقوقع في وقت كان ضروري، يعني هو شلون القوقعة،
1: نعم،
2: شلون هذا
1: الصدفة تحمي الداخل، نعم،
2: داخلها،
1: نعم،
2: لكن الآن احنا يعني عندنا مسؤولية، انا سميتها مسؤولية تاريخية،
1: طبعا
2: مسؤولية تاريخية،
1: هو هذا اللي انا يعني محور سؤالي،
2: لان احنا الآن المفروض بينا يعني كطبقة او مجموعة واعية، المفروض احنا ها يعني نهيئ نفسنا للمستقبل، شلون نبدي نثقف، نوعي، نسوي دورات، نسوي لقاءات خصوصا الشباب وكثير منهم ما يعرفون العربي، يا ريت يتعلمون عربي. اكو عندنا مؤلفات بها بالانجليزي بدها تطلع. عملية التثقيف هي القوقعة اللي تراح تحمينا.
1: نعم.
2: احنا شوف يعني احنا
1: الوعي خنقول الوعي.
2: احنا اجبرنا على هذا التشتت.
1: نعم.
2: يعني
1: مو باختيارنا يعني، وما حصل باختيارنا، اجبرنا عليه. نعم. احنا ما طلعنا رفاهية ولا
2: مو بس ما طلعنا، لا حتى اليو ان من كانت تقبل ثلاث عوائل هنا، اربع عوائل هنا، عائلتين هنا، مدري وين مدري وين،
1: هي تشتتت. هي يعني هي ساعدت على تشتتنا اليو ان.
2: هو شتتتنا. المهم بالنتيجه احنا شتتنا، ما عندنا علاقه بالاسباب.
1: نعم.
2: وشلون صارت وليش؟
1: نعم.
2: هذا التشتت هو نوع من التنوع. اذا صار عندنا مجتمع في المانيا،
1: نعم،
2: مجتمع في النمسا،
1: نعم،
2: مجتمع في امريكا، وفي امريكا في 50 ولايه،
1: نعم،
2: في استراليا، هذا شلون نربطهم مع بعض، شلون ننسق مع بعض، شلون نوحدهم مع بعض حتى نحافظ عليهم، لان احنا من صار التشتت احنا نحتاج التوحد. التوحد بالافكار، بالافعال، بالتواصل.
1: نعم.
2: ولهذا هي منا بدت فكره اتحاد الجمعيات المبدئيه في المجال.

0: إيرانية ترجع من أثينية كذا، لقيت وياها تشتغل موظفة عراقية من نفس الأثينية يحكون بلغتهم الأثينية.
1: الأسيريين دول
0: مثلا الأسيرية. يعني هاي على زين، إحنا عندنا لغتنا الخاصة. ألا تعتقد من مسؤولية الاتحاد أن يحط برنامج وضمن مسؤوليات إحياء اللغة المندائية؟
1: طبعا ها من ضمن الـ الـ
0: الـ للتواصل الآن ما دام حصل تشتت، خلونا يكون عندنا اللغة عامل مساعد على
1: شوف هي من ضمن مهام الاتحاد هو البرامج الثقافية ونشر الوعي الديني، موجودة عندنا بالنظام الداخلي، أدز لك يا بالجسم وقرأ. الفكرة أنه إحنا جاي نحث كل جمعياتنا أنه يفتحون صفوف لتعليم اللغة المندائية.
0: المشكلة هنا لأن أنا طرحتها أكثر من مرة، يطلع من الصف يتخرج يقرأ ويكتب لكن ما يحكي، يقرأ ويكتب مندائي. أنا أقرأ وأكتب مندائي، لكنه
2: عندنا إحنا عندنا عفواً خلينا نوصل هاي الفكرة الأستاذ قمر.
0: عندنا مدارس،
2: موجود عندنا مدارس وموجود عندنا صفوف وموجود عندنا دورات للشباب. يعني أنا من أقول موجود عندنا
0: ثلاث مدارس عندنا هنا،
2: عندنا
0: دورة ثلاث مدارس
2: عفواً، يعني عندنا دورة أكملوا بيها الشباب، وأحد الشباب هو ابني اللي قبل لا يخلص طب، بالله يتخرج من الطب، كانوا 30 فتاة شاب ذكر وأنثى.
0: نعم.
2: حطوا كتاب الجنزة.
0: نعم.
2: وقعد رجل دين وحطوا دكتور، وبدأوا يربطون ما موجود بالجنزة وما موجود بالعلم والربط بيناتهم. تخرجوا من إيد تحت إيد هذا الرجل الدين والدكتور والشباب وما زالوا موجودين 30 شاب. فإحنا أنا لما أقول أحافظ، إحنا محافظين، إحنا بالعكس.
0: لا لا لا عفو، أنا هنا ذولا من تخرجوا ويحجون من داي،
2: لا هم قارنا أبو أردوان.
0: نعم نعم.
2: إحنا ما ممكن ترى شاب عمره خلينا نقول بدوا وياهم بعمر ال 15 سنة، ما ممكن أنت اللي تخليه يتقن اللغة المندائية ويحكي وأنت ما تمارسها بالبيت، كيف راح يحكي اللغة المندائية؟
3: لو داهمنا الوقت
2: أي
0: الوقت لا بعد زين، عندنا ساعة وعشر دقائق، يعني عندنا أسئلة قليلة،
2: لأنه هي يعني أسئلتنا فيها
1: عندك أسئلة قليلة، بس ما
0: تعرف جوابك راح يكون
2: صح.
0: لا بس المشكلة أنه هذا شيء مهم، يعني
3: أعتقد ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو إلى علاقة بالقضية المندائية ولم شملها وموضوعها. يعني هل تستطيع أن توحد جمعياتنا لتوحيد الخطاب المندائي لمناشدة العالم للم شملنا في دولة يتفق عليها؟ إيش قد مدى تضحية هذه الطائفة مثل ما عملوا اليهود بذلك الوقت؟
1: شوف أستاذ صبري، هو هذا حلم
0: وأحيوا لغتهم،
1: هذا حلم، بس لكن هل من الممكن تحقيق هذا؟
3: ممكن، ممكن بالتضحية.
1: لا ما عذرا، يعني أنا يعني حسب
3: لأنه مناشدة العالم.
1: أي.
3: إذا توحدت الجمعيات.
1: أي.
3: كلها على رأي مدروس وموثق وبتفاصيل دقيقة ترفع للجهات في الأمم المتحدة، صدقني حيصير تنسيق عالي جدا، ويختارون دولة يعني يقدرون مثلا على سبيل المثال استراليا أو أمريكا أو السويد أو غيرها تتوحد المندائية.
1: راح أجاوبك ببساطة، أنا عجبني أجل هنا
0: كل شوي،
1: أنا شوفه متقاعد، عجبني أجل هنا. من جهة زيارة بال 2018 سألنا محامي، مو هسه، سألنا محامي أقدر أجي الأسترالية؟
2: صحيح.
1: قال لي أنت إيش قد عمرك؟ قلت له 58 سنة في وقتها. قال لي تحلم تجي لهنا، يعني هو قصده أعيش هنا بشكل رسمي واخذ إقامة دائمية و قلت ليش؟ هذا قانون.
0: هو العفو مو احنا، هو اللي قصده الان الاستاذ ابو
1: جد. يعني بما معناه هذا، يعني كان عمري مثلا 58 سنه، هسه انا
3: هذه حالة عزيزي.

0: هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة.
1: ما بس اعطيني مجال خل اكمل لك. مو حالة خاصة عامة، شلون كل دولة بها قانون الإقامة.
0: صحيح صحيح.
1: فانت مهما يكون مهما يكون الدول، هسه انت استراليا ماذا تقبل الكوتا مالتها، يعني اللي قررت تقبلهم هاي السنة 20,000، السنة الجاية على أمل يصير عليها ضغط 23,000. طيب هذه
2: مختلف
1: من كل أنحاء العالم.
0: نعم طيب. نعم من مختلف.
1: يعني أنت هسه لو تجي مو الأمم المتحدة، لو تجي أي حكومة بالعالم والأمم المتحدة ما راح تقنعها. أنا هسه جايك بالأجواء وايه تسلسل، ما راح تقنعها أنه جيبوا 50-60,000 مرة واحدة وخلوهم، أو مو مرة واحدة على عدة مراحل بأي طريقة أخرى، تجيبوا وبالتسعين وبالستين وبالسبعين وبالخمسين عايشوا عندكم. صعب. بالإضافة لهذا شوف، يعني أنا من فكرت أجي، بالمقابل عندي مثلا واحدة من البنات بعد ما كانت تكمل كلية، زين هذه بعد لها سنة وتكمل كلية، إذا أنتقل لهنا أضيع من عندها 4 سنوات من جديد، وهي تقبل ما تقبل، الشباب يقبلون. أنت من داخل الطائفة أكو معارضة صارت، إحنا لشوية كبار بالعمر، إحنا عوفك من عندنا وأحلامنا، ولكن الشباب روح أسأل هذا السؤال، أسأله للشباب صدقني من 30 سنة.
0: لا لا نتفق
1: وياك، فما دون يقول لك أنت روح. بدليل هساني، يعني ابني يقول لي بابا ماما أخذها أنت مو سديت شغله، قلت لي قال تاخذ ماما وروحوا، ايش قد عندك فلوس خلصها وسفرات وتونسوا وتعالوا. قلت له زين انت ما تروح؟ قال لي ما اروح، انا ما نبلش
2: بزنس، ما بزنس وين اروح؟ لا المستقر ما يقدر، صح
1: اروح السويد وارجع من جديد، واذا رحت ماكو شغلي او ماكو مثل شغلي اقعد على المساعدات لو تنقل بالدنيا. هذا نموذج. طيب بنتي الثانيه خلصت كليه وجاي تدرس، وزين بتجي لهنا شو تسوي؟
2: لا لو نعكسها، احنا لو نعكسها بالعراق، يعني القاعد ببغداد قل له ارجع للبصره يقول لك ما ارجع، انا صار تعيش في بغداد.
1: صعب، هي هذا صعب جدا. زائد من بدايه الازمه من 2003 2004 اعتقد 2005 من راحوا دكتور صهيب هو وش اسمه وشيخ ستار رئيس الطائفه، وقابلوا بالكونغرس وقابلوا بوزاره الدفاع الامريكيه، قال لهم ماكو شيء ما راح يصير، انسوا هذا بشكل جواب رسمي، قال لهم انسوا هذا بس.
2: لأن يعتبرون الأفو تهجير عرقي،
1: تهجير
2: يعتبرون تهجير عرقي، ما ينطون بيوافقون.
1: لا الأمم المتحدة ولا أبدا ما راح تصير. يعني مخصوم الموضوع.
2: صبر
0: ما
2: بيان
3: الآن يعني
1: اسأل.
3: لا المشكلة أنه احنا كأنه نجرد نفسنا من الأسلحة، يعني اشبه بحالة احباط، بحيث انه المعركة لا تجدي اذا فنرمي السلاح. صايرين بهالشكل، يعني احنا الان منطقنا وخطواتنا انه المعركة غير مجدية، الهزيمة في اتجاهات. يعني مثلا لو نيجي الان الى تجربة الامم، يعني مثلا تجربة الأمة اليهودية.
1: شوفوا يا جماعة الخير، يعني أنا هو
3: لا أنا
1: ما العفو نسيت أجاوب فوزي. عودا على ذي بنت
3: على بنت. نعم
1: ال- ال- ال- من جبت نموذج الفترة اللي اشتغلت فيها الصهيونية، عفوا من اليهودية الصهيونية
0: زمان زمان
1: فترة كانت مناسبة لهم
3: طبعا.
2: صحيح.
1: الآن هاي الأفكار ما
3: تتطور، و400 أو 500 سنة سابقة، يعني هم بدوا من القرون الوسطى،
1: الآن ما تتطبق. صعب. زائد هم سووا هذا، وهذا الموضوع يعني خلي أحكي بكل ألم، مو كل المندعين طبعا هسه، والتبرعات يعني ممتازة لهذه البيضاء، بس للأسف أنا يعني شفتها بالعراق مثلا، رئيس الجمعية عنده إحباط كافر، إحباط رهيب، يروح كل الصيام مو كلهم 100% بس 90% من الصيام، ويقول له أريدك تتبرع لي 5000 دينار عراقي، 3.5 دولار 4. ها يقول له والله اليوم ما مستفتح. يعني هذا يصير؟ حاطه بالجامعة يعني مبلغ فد مليون دولار أو أكثر. هسه أنا شنو صاير وممكن أرجع صاير، إحنا نقول حاطه 20-30، لا بالأرقام حاطه مو مليون، نص مليون دولار. يعني الخمس دولارات أو 4 دولارات تأثر عليك حتى إذا ما مستفتح. إيه مو هذا أنت راح تعطيها الابن، ابن جلدتك، ابن طائفتك، ابن ديانتك، هو يعرف بيها. فالعطاء عندنا قليل شحيح. اولا اليهود عندهم تكاتف بيناتهم، ولهذا هم من انفرضت عليهم مثل الاشتراك ذاك الوقت، كل واحد دولار ينطوها كل رحاله صغر، وانجمعت عندهم وبلشوا صار عندهم قاعده ماديه، بلشوا يشترون ذمم ويشترون أسلحة ويهيئون نفسهم
4: وطوروا. هم اللي أسسوا
2: العفو. أنا أختلف الآن ويا أستاذ كمال. يعني أنا أذكر بقصة لا تزال تروى عن ربما روكفلر أو أحد السادة، لما راحوا له يردون من عنده يعطيهم تبرع، رفض. عنده مزرعة مال جياد، ذبحوا له قطع قصوا راس أجود جواد عنده وحطوه يمه بالفراش، فز الصبح لقى رأس الجواد بصفه، راح تبرع ضعف المبلغ على مود يتكفوا شرهم. نعم أكو حتى في نفس طائفة. ممكن إحنا ما نريد، ما نبحث عن وطن قومي، إحنا لا نريد أن نقيم بلد قومي. إحنا نريد نعيش فقط في بقعة واحدة نتقارب مع بعض،
5: حتى
2: لا يعني لا يسعى فيهمنا.
5: تنصهر
1: صدقا ما راح تنصهر.
5: أنا أقول لك تنصهر،
1: ما راح تنصهر. تعرف ليش؟ لأن من أروح المشيغن وأشوف شباب يافعين يا دوب يحكون عربي ويروحون يبرخون ويرشمون ويروحون يقرون قنزة بالإنجليزي وبالمنداي، هو أحسن مني ومنك.
2: وهذا الحكي، هذا وحدة، هاي جزء من اللي أريده أنا، هذا الجزء من القاسم المشترك.
5: حبيبي إحنا صار إن هنا بالأستراليا راح يصير 40 سنة للمنداي، مدرسة ما قدروا يبنون لي هسه
1: يا جماعة.
5: هو اللي المدرسة المندائية أساس في بناء المندائية، من الطفل إذا بلشت وياه لا تخاف عليه بعد. بس إذا خراح بالمدارس العامة وهذا الاختلاط وهذا الانطلاق وهذا الانفتاح، لا تتوقع 100% أن يرجع لك شيء.
2: أستاذ صبري، هي مو النقطة المهمة مو في هذا المنطق. المنطق الآخر اللي كنا عايشين به بالعراق، هو أكو كان صابئي عراقي، منداي عراقي ومنداي إيراني، والمنداي الإيراني عايش بالحواز اللي هي منطقة عربية عند اللغة العربية لغة أساسية، ورغم هذا كان التفاهم قليل. الآن اعطيني الوسيله اللي يتفاهم بها شاب مندائي نمساوي ويا شابه مندائيه هولنديه او المانيه او فرنسيه او انجليزيه او استراليه،
5: ما كلها مشتركه،
2: لغه مشتركه ما طالع. هذا اللي
5: احنا نحكي على الانجليزي يا
4: عفوا، يعني
1: كنا هذا التشاؤم يا اخوان.
4: لا اكو صحيح، اكو
1: بلدان العالم اللي بيها مندائي. انا
4: لا
1: يعني أنا هذه حتى تجربة، وهذه من واجباتي كسكرتير الاتحاد إنه أروح أزور كلهم زرتهم، وأكو تواصل ما بين لأنه يعني أنا عندي بنتي متزوجة بالسعودية، ومع تواصل وي أخوانا وخواتي نفس الشيء، ولد العم
2: بعدهم يحكون عربي، أبو
1: يحكون
2: بعدهم يحكون عربي، لكن ماذا عن الجيل الجاي؟
1: يحكون راح تنتقل لا
4: انجليزي موجود بدول العالم.
2: يعني
4: لا يمكن احب ان اضيف هاي، احب ان انا يعني اضيف العفو. عندنا جروب اسسوه الشباب، جروب يحجون بس انجليزي، جمع كل شباب السويد والمانيا وهولندا يحكون انجليزي. نو يحكون انجليزي. انا اقول لك
2: بنتي ايضا بالسويد تحكي سويدي وانجليزي، انا اعرف هذا.
4: وبدوا يقرون بالجنزه الانجليزي، وبدوا يعني لا احنا لا نكون ننظر انه خلص انه احنا تشتتنا.
2: لا انا اقول ليش ما نحيي مندائيتنا؟
3: ليش ما نحيي اللغه المندائيه؟ ليش ما نحاول؟
4: انت ما تحكي ابو اردوان،
3: مو من راح تقتلون؟ اذا قتلتوا قتلت الطقوس وياها وقتلت الكتب الدينيه المكتوبه بالمندائيه.
4: ترى اكو عندنا عوائل مندائيه هنا باستراليا يحكون فقط مندائي بالبيت.
3: هذا اللي
4: انا احكي لك اياه،
3: هذا احكي عنه.
4: او لا عفوا، هي قله ما ابو الان
5: عوائل عوائل ايرانيه.
4: الايرانيين يحكون مندائي بالبيت.
1: انا عندي نموذج، ابني خطب بنيه من سويد،
4: اي
1: نوبات هو احكيها بالعربي، يعني يقول لي بابا ترى هاي مثلا ما اعرف شو معناتها.
3: اي لان هو راح يصير انا ذكر علي الله يحفظه.
1: ونفس الشيء هي من شفتها عندها حكايات اكتلقها قالوا لها لا ولك هاي عين شو
4: عن البيت. اي ما يعرفون ما يعرفون.
1: قالت فاجاني ابني قال بابا هاي مو انا ادري بها عيب. قلت له هي عيب. قال دق لها هي تقول لا مو عيب. فمن حين قلت له لا مو هاي عيب شيل الطق. الفكره بالعربي قلت له زين شلون تفهمون؟ قالوا تقريبا 90% انجليزي.
3: انجليزي هو ماكو حل بديل. ما بيها ما بيها بديل.
1: يزوجونا سبع
4: شمشات
1: ويسوون عائله ومندائي.
4: لا لا
1: المندائيه
5: ما مختلفين احنا ما مختلفين.
1: انا بغض النظر عن اللغه المندائيه اذا بقت تطورت تدورت رجعت استخدمت، المندائيه عندي هي الاهم كدين وعقيده.
5: مو احنا انا لما نحكي على المندائيه وعلى المدرسه اعتبر المدرسه اساس البناء، لانه الطفل من ينمو في أجواء مندائية ومع أطفال مندائيين ويتحدثون بالفرصة مندائي، من يروح للبيت يحكي ويا أمه أو أبوه
1: ما
5: يحكي، لا يعني يحاول. زين هذه المسألة كلش مهمة. يعني أنا هذه
1: الحلقة مفقودة ما بين التواصل ما بين الأبناء والآباء والأم والأمهات.
5: إيه هذا نتيجة الغربة هاي الهجرة. لا
1: ما نحكي. عندنا كم كلمة نعرفها. اليوم مرة صديق مالي جاني قال أقول لك، قلت له ها، قالت ليش ما قلت لنا عندنا لغة خاصة؟ قلت له احنا لغة خاصة ما نستعمل. هذا ما قلت لك عندنا لغة خاصة، عندنا لغة خاصة. اللغة المندائية معروفة جزء من اللغة العربية وأخت السريانية وأخت العربية. قال زين أنت ليش ما قلت لك وأنا أعرفها تعرفك إياها؟
4: صحيح صحيح.
1: قال ها؟ يعني عندنا حافظين الشكل.
3: إيه أصبحت لغة طقسية. أصبحت لغة طقسية.
4: إذن ربما أنه نتحول إلى سؤال آخر، وهو أنه تصور الاتحاد بالنسبة لمستقبل الطائفة، هل ستنتهي وتضيع الهوية المندائية أم لا؟
1: واحدة من أهم ركائز عملنا المحافظة على الهوية المندائية.
4: صح.
1: هذا واحدة من يعني شلون نقول
4: من أهم الأعمال،
1: مهام الاتحاد. هذه مبدأ من مبادئ الاتحاد. وبالمناسبة عندي شو اسمه راح ادز لكم النظام الداخلي، مو هواي ولا هو اصبح قديم، احنا عندنا لجنه هسه تشتغل تعدله، بس كحد ادنى هو الاساس راح يكون تجي تعديلات بعدين، مو مو مو مو بروح النظام الداخلي. فراح ادز لكم اياه وشوف واحده من اساسيات عمل الاتحاد هو المحافظه على الهويه المندائيه. وراح
4: يبقى ان شاء الله. بس سؤال راودني عفوا اذا يسمحوا لي.
5: لا العفو.
4: كم عدد الجمعيات اللي منتمية لكم في بما أنه إحنا داخل استراليا؟
1: بإستراليا أي ما عندنا بس جمعية واحدة. شوفي بإستراليا كانت جمعية الأولانية اللي هي جمعية الصابية المندائيين، وكانت عضو رئيسي ومهم من الاتحاد بالاتحاد. يعني أحكيها بمرارة أنه صار تدخلات وجمد عملها، جمد عمل العمل او جمد ارتباط جمعية أصحاب المندائين في إسرائيل مع الاتحاد. جمعية بيت المندائي الآن هي الجمعية الوحيدة المنتمية للاتحاد رسميا، باقي الجمعيات ما
5: يعني جمعية عماد مطشر من زمان وياكم
1: هو.
4: هو من زمان بالبداية.
5: بالنسبة لجمعية صابية المندائية.
1: من زمان جمعية صابية المندائية قبل لا
5: تأسس.
1: قبل لا تأسس النادي الثقافي.
5: صحيح.
2: يعني أتذكر.
1: آخر. الضغوطات اللي صارت.
2: آخر عضو شارك من الجمعية صابية المندائيين كان الأخ حسان دفتر في المؤتمر اللي عقد في السويد في وقتها. كان ممثل الجمعية هو إجا حضر المؤتمر كان يمكن هذا آخر حضور
4: لا هو من إجا عفوا أصحح لك من إجا دكتور صهيب هنا صارت عدة اجتماعات وأنا كنت من ضمنهم موجودة
2: نعم هي بتأسيس المؤتمر مو من تأسس المؤتمر أي بعد تأسيس المؤتمر هي صارت ديار
4: فصارت عدة جلسات وصار نقاشات حول هواي نقاط انطرحت وكان أكو اختلاف يعني
2: بوجهات
4: النظر يعني ما قدروا أن يوصلون إلى حل
2: إلى قواسم
1: شوفوا إحنا أكو سؤال هي متحاجزة من الاتحاد قبل لا تجمع العملة كان جزء من الاتحاد زين شو صار اختلاف ويا منو وشلون وعلى أساس شنو ومن صار
5: الحقيقة كان أكو كان الحقيقة كان أنا تعرف صار لي تدري خالدة وبيان صار لي 30 سنة تقريبا بالجمعية
4: صحيح
5: من أول ما تأسست لحد الآن وياهم صاعد نازل
4: صحيح
5: أعرف تاريخ الأول والتالي من صارت طروحات المؤتمر المندائي أو قبله كانت أكو يقول لك احنا ما نريد نخلي جمعية الصابية المندائيين بانتماء احنا ما نريدها تنتمي تحت اي راية معينة للحفاظ على استقلاليتها ما نريدها بهذا الضغط بعدين صارت شغلة المؤتمر بوقتها انا كنت واحد من المعارضين للتأسيس وبقتها قعدنا أنا ومنذر عامر وخليل الحلي وي القنزورة كان بوقتها الريش أم صلاح اللي كان حقيقة هو وراء مشروع المؤتمر فحكي قالوا لي احكي وياه حتى يجوز أنت لأن أنت علاقتك بي جيدة فعلا أنا كنت ويا شيخ صلاح علاقتي يومية بالبيت عنده صاعد نازل بالبيت عصر مغرب مدري شنو كل الشغلات اللي كان يريدها يسويها أنا كلها أسويه كلها فقالوا لي أنت احكي وياه لأن أنت علاقتك وياه كان مطروح موضوعة المؤتمر من دائم أنا حكيت وياه قلت له قنزورة أنت الجمعية من زمان وياك وهي اللي دعمتك وهي وكل الطائفة من عراقيين وإيرانيين ملتفين حولك ويحبونك يعني هو فعلا يحبون يعني فقلت له هاي الشغلة أعتقد راح تخلق فتحالة من الانشقاق بالطائفة وتخلق لنا قضية إيراني وعراقي فالرجل ما رد ذاك الوقت بس أخذ موقف من عندي من ذاك الوقت هذه شغلة المؤتمر
2: يعني تصحيحا للمعلومات المؤتمر لم يؤسس في استراليا خلي في بالك يعني المؤتمر الأفكار طرحت في العراق لازلت أنا أتذكر في ذاك الوقت لازلت في العراق موجود وكان في وقتها الأخ ستار جبار الرحمن مدير مكتب شيخ ستار اللي طرح أفكار المؤتمر كنا ثلاث نفرات دكتور رفعت خلف حربي وأنا تدارسنا بهذا الموضوع تدارسنا ليش؟ بال 2005 2004 2004 2005 تدارسنا بهذا الموضوع ليش؟ لأن كان أكو تطرف بتوجهات الاتحاد بحيث كان الاتحاد يمثل جروب بال 2009 جروب واحد كان يعني عبارة عن جروب مندائيا حش السامع وآسف لذكر هذا أكو مجموعة كنا نسميهم الكلاب الجروب أي واحد يطرح أي فكرة وكأنه شون الذباب الإلكتروني هسه اللي صار بالأجواء الافتراضية هالشكل كانوا ينهشون بينا وراء الأفكار عندنا كانت بالبداية على تشكيل فيدرالية للهجرة، لأن شفنا جماعتنا هذا اللي يروح يضيع بالبحر، وهذا اللي يروح تنظر بفلوسه وما يوصل للدولة اللي يريدها وهذا كذا. فطرحنا فكرة، قلنا لهم يا إخو هسه لو أنا أطرحها على العام، وربما أرواحنا هويلة توفى أبو نديم فزع، يعني الرجل توفى كان أحد أعضائها، ولا يزال أحياء. لو سمحت لي أكمل بس مختصر حتى نسترسل أبو إيفان، أي يعني أبو إيفان أرواحنا هويلة. والدكتور رفعت وأنا وخلف قلنا لهم بويا إحنا راح نسوي كالآتي، أريد نسوي جروب مال تهريب بشر إحنا مسؤولين عنه، من نوقع تبروا من عندنا، بس إذا ما نوقع أريد نفيد ربعنا، إحنا راح نجيب الفلوس نخليها عندنا ونقل للمهربجي وصل واستلم من عندنا، إحنا نكون الكفلاء أمام المهربجي، نحفظ أولادنا، نحفظ فلوسهم، نحفظ كذا. قبت علينا الدنيا، احترقنا. ليش؟ لأن دكتور رفعت محسوب على النظام السابق. دكتور رفعت كان يداوم بالزيتوني، دكتور لا دكتور نصبي أحمد لولي الزهيري كان بعدي، كان يداوم بالزيتوني، دول أبناء النظام السابق، وانشقت الطائفة بالعراق. هذا اللي يقول علقوا الجرس في رقبة فلان، وذاك اللي يقول علقوا الجرس في رقبة فلان، وكأنه انصف حسابات سياسية على حسابات مندائية. صح اكو ناس كثرة ترقاب عندنا، وتونا كنا نسولف انا والاخ ابو ماري بيه، صح كانوا اكو جواسيس عندنا بالطائفة، لكن هذا لا يعني انه احنا الطائفة ننشق بياناتنا، كلها انتمت الحزب البعث بالاكراه، الشيوعيين صاروا صف وطني، لكن هل هذا يعني التخلي من عندهم؟ فقبت الدنيا على دكتور رفعت وبيان وخلف حربي، ونتوسل بشيخ ستار ونبوس إليه، والرجل ضال محتار بالنص، الاتحاد يسحب بيه من جهة وإحنا نسحب بيه من جهة. آخر شيء اختلفوا شون سمونها فيدرالية، أنتوا تردون تطلعون غير اسم. المهم إلى أن إجل الوضع وصل إلى حد موضوعة المؤتمر. موضوعة المؤتمر، المؤتمر أفكاره سرقت وأعطيت الستار جبار الرحمن من قبل ناس قريبين من مصدر القرار بالطائفة، وستار جبار الرحمن أسس المؤتمر وصار المنسق ماله لأكثر من 3-4 سنوات، وكان الأخ أبو مهيار غير موجود بالصورة نهائيا، ولا موجود ولا إلى علاقة بالمؤتمر، ولا معروف المؤتمر باستراليا حتى. فجأة ما نحس إلا أنه المؤتمر عاقد مؤتمر باستراليا، والمنسق العام للمؤتمر يدور له على رئيس جديد بانتهازية قدرة، بانتهازية الآن اللي يكتب المواضيع الفكرية والسياسية ومسوي روحه مفكر سياسي. الأخ ستار جبار الرحمن المفكر الجديد، شو عرف من الشخصية اللي جابها وحطها رئيس عليا وظل يخدمها 4-5 سنوات؟ أي مستوى ثقافي اللي يقوده؟ أنا آسف للانفعال، لكن هاي الحقيقة المرة اللي لازم تعرفها الكل الآن وعلى العلن. ولما سألته 4-5 أسئلة ضم راسه وقال وطلع من الجروب كله، قلت لهم رجاء هاي الأسئلة ودوها إلى ضمنهم سؤال، قلت له أنت مثقف يقودك شبه أمي؟ فيا أخي العزيز المؤتمر أنا ابتعدت جدا، لكنه الآن هي اللقاء اليوم، ولو أنا أخذت ربما 10 دقائق أو 7 دقائق، الآن ندخل بجوهر المشكلة.
1: شوف أبو جوهر الوردان متطرق أطفال الحديث،
2: نعم
1: أكثر من
2: جوانب كثيرة.
1: يعني إذا
5: أريد
1: يعني
5: لا ليش ما نرجع لموضوعنا؟
2: هو هسه الآن دخلنا بموضوعنا.
1: مو هو ما لازم يعطيني وقت؟
2: يعني طبعاً طبعاً وقت كله إلى
5: قعدنا وقت
2: كله إلى الوقت للمشكلة الرئيسية اللي هي الآن موضوعة شق الطائفة، موضوعة المنعطف اللي جاي تمر به الطائفة.
1: أبو عين سامي يعني نعم معرجت على
2: بداية المؤتمر وتأسيس الاتحاد نعم
1: وانتم قلتوا هم ما يردون خلي من البداية. أنتم قلت هم قالوا إحنا ما نريد ننحسب على جهة معينة قبل لا يتشكل المؤتمر. طيب يتشكل المؤتمر ليش ما حوله؟
5: ما راح حوله.
4: منو اللي راح؟
1: منو؟ يعني جمعية مو ضمن المؤتمر؟
5: لا.
2: لا
4: مؤتمر بحد.
2: ما له علاقة جمعية الصبية المندائيين يعني مو
5: ما له علاقة.
4: ما له شخص وحتى شخص إذا منتمي للجمعية وعضو دا يشتغل بالجمعية ما يحق لأن يروح يدخل بالمؤتمر مع الجماعة الموجودين ما إذا ما كان مستقل من ضمن هذه الجمعية.
5: أي شخص ينتمي إلى أي جمعية أخرى ما له علاقة.
1: يعني
2: لا الجمعية مو
1: الجمعية مو جزء
2: مو جزء بالعكس أصلا المأزات الأخرى
1: انت اعضاء من الجمعيه
5: مو
1: جزء من المؤتمر يعني منذر وغيره
5: مو بس طالعين
4: هم من الجمعيه بس هم اعضاء اعضاء كاعضاء يعني موجودين يدفعون عضويه
1: انا عضو
2: مو خليل شلون عضو بالجمعيتين يعني الاستاذ خليل
4: خليل يعتبر اعلامي
1: لا ما يصير ما كسبنا لا لا لا لا ما كسبنا هذا
5: بس بس خليل مو عضو بالمؤتمر
1: شلون مو عضو بالمؤتمر؟
5: مو عضو خليل لا يابا خليل مو
1: عضو اذا خوش
5: هذا انا اقول لك منذر اتفق وياك
1: لا بعد ما
5: مرشد اتفق وياك
1: ما خليك تكمل شوف اذا هنا انا هنا اكو موضوع يثار على الساحه الان خلي انوه عنه خليل الحلي مو عضو بالمؤتمر
5: لا
1: ما له علاقه بالمؤتمر كتاباته كلها دفاعا عن المؤتمر بدون ما اعرف انا
5: لا دفاع شخصي
1: بس شخصي دفاعاته وكتاباته كلها دفاعا عن المؤتمر طيب منذر مو عضو بالمؤتمر مو عضو بالجمعيه لو عضو بالجمعيه والمسؤول الاعلامي للمؤتمر شو اسمه مرشد
2: أنا مرشد بالعكس منذر
1: نعم مرشد عضو مهم بالجمعية وعضو مهم بالمؤتمر يا أخوان هاي الازدواجية خلي نعوفها خلي نكون واضحين خلي نكون صريحين خلي صارح نفسنا خلي نحكي على نفسنا قبل لا نحكي على الآخرين تتذكر إيش قلت لي أبو أردوان أو أخ بيان
2: نعم
1: قلت لي أنا ما مخلي أسئلة راح أسئلة تأتي في حينها
2: في حين
1: وما راح أعطيك الأسئلة في حينها أسئلة وقلت لك وعدتك إنه كل أجوبتي تكون واضحة وصريحة
2: نعم
1: حتى لو
2: ولا مو
1: وحتى عن التعب
2: نعم
1: فخلي نكون واضحين
2: نعم
1: الآن كثير من الشخصيات جاي تحكي على الساحة المندائية من العراق إلى أستراليا منا واحد منا واحد من يعني موجودين من تشبين هو مجرد ما واحد يحكي على ضد المؤتمر أو ضد سين أو صاد من الأسماء ها رأسا قالوا له أنت ويسيرون تلفون عليه وقالوا لي أنت هذا بالاتحاد يا أخوان ودعت فلان ودعت علان والعباس والحسين والله وعبد الله هذا ما له علاقة بالاتحاد قالوا لي بس هو يعني يحمل أفكار الاتحاد شوف الاتواء الآن تقول لي خليل حلي مو بالهذا مو أنت لا يعني خلي يعني أنا شوية عصبت لأنه ما يصير هاي الازدواجية
2: الانفعال
1: من محمود من ناحية هذا يدافع وهذا يصير وهذا ما يصير يا أخوان المندائية خسرانة
2: أي
1: خلكم واضح وصريح
2: نعم. نعم.
1: هذا لكل المندائين بكل العالم
2: نعم.
1: من شيخ صلاح الأصغر واحد بدي
2: نعم
1: من شيخ ستار الأصغر
2: نعم نعم هم يدفعون التاريخ
1: المندائية خسرانة
2: نعم
1: بهذا الصراع ترى ما حد خسران غير المندائية كديانة
2: نعم
1: كمجتمع ككيان احنا خسرانين يعني سواء قضية خلينا نحكي بعد بصراحة
2: لا
1: القضية المونية قضية سين قضية صاد ترى هذه جاي تاكل بجرفنا زين كانت عندنا بس المطرقة الحديدية
2: نعم
1: ومعروفين اشخاصها
2: نعم
1: زين ومع الاسف يعني وانا على العام واحكي مع اكو شخصيات ما توقعت من عدها يصدر من عدها شيء ما توقعت يصدر من عدها هيك شيء وهيك حقد وغل مو حقد غل
2: هسه اجاني جروب جديد
1: هسه عوفك بعدين راحت المطرقه تحولوا جزء من اللي كانوا بالمطرقه الى الان 50 صفحه 50 موقع وهذول يا اخوان انت عندك اختلاف وياي، هسه انا قصير طويل، طولي متر ونص، خوش انسان، عندك اختلاف وياي بكل بساطه احكي وياي. ما تقدر تحكي، ليش ما تحكي وياي؟ تليفوناتنا الكل يعرفها انت، اكو صفحات تواصل، اكو فيسبوك، اكو تليفونات. عندك اختلاف وياي بوجهة النظر يا اخوان شيل التليفون او ادخل بسجال بس بطريقه مؤدبه زين، يعني التسقيط على بناتنا
2: اي صار صار تجاوز يعني،
1: يعني التجاوز على عوائل رجال الدين وعوائل الناس بشكل عام،
4: حتى
1: يعني
4: رجال الدين المتوفين همينا بدوا يعني
1: يعني, يعني هذا هذا يعني هذا التسقيط
4: عيب
1: حرام عليكم وعلى الكل يا اخوان، حرام على كل واحد يتجاوز على الاخر. لهذه رساله مهمه جدا مهمه الكل تسمعها، التجاوز من واحد على واحد ترى ما يولد الا تجاوز.
0: اي طبيعي.
1: الاحسان يولد احسان، الكلمه الطيبه صادقه لا تتجاوز.
4: شايفنا يقول لي دق الباب يسمع الجواب.
1: يعني انت عندك صح. عندك راي مختلف مع سين مع صاد، اطرحه بشكل منطقي بشكل مؤدب، لا تسب وتسبتم وتحكي وتغلط ولو حتى سبق مبطن، هم ما بسمع لك
0: اكيد.
1: وهذا اللي انا جاي استعمل على كل مواقع اللي انا فيها.
2: تجاوزنا كل اعتبارات واخلاقيات الحوار
1: والنقاش، ما يصير
2: تجاوزك يعني ولكل الاطراف.
1: المندائيه هي الخسران الوحيد بقضيه القضيه المونيه وغير القضيه المونيه. يا اخوان ترى يعني احنا من الوحده، ما خلينا نختلف
0: ابو
1: بس خليه
0: ابو مريم
1: بطريقه
2: ابو مريم
1: حضاري عيني.
0: انتم متهمين باستغلال الاحداث
1: أي.
0: اللي تتعلق بالمؤتمر المندائي
1: أي.
0: وعلاقته بالديانه المونيه
1: أي.
0: والتبشير بها، فما هو ردكم على ذلك؟
1: ردي منذ بدايه الازمه يوم 26/1 بدايه الازمه شلت التليفون على الريشم ستار جبار وقلت له اكو هذا هاي الفيديوهات بدها تطلع لازم رئاسه الطائفه تتدخل حتى توقف هذه القنبله اللي راح تنتشر وموجود يسمعني شيخ ستار زين، وشظاياها راح تروح الكل من استراليا للعراق
0: طيب،
1: وخلينا نتلاحق لها زين. موقفنا احنا شوف اللي صار كالاتي، من بدت الشغلة تنتشر ومن بدت تصير فضيحة ومن بدت تصير بها يعني اتهامات وتصير بها يعني فعل وردت فعل، عرفنا من البداية انه راح يصير بدت محاولات لحرف البوصلة انه هذا ماكو شي قضية مونية وهذا مجرد ادعاء وهذا كذب وهذا اتهام، هذا الاتحاد قام به حتى يعني يريد يصفي حسابات مع المؤتمر وعلى العلن.
0: من يصفي حسابات مع المؤتمر؟
1: الاتحاد هو قال الاتحاد استغل هذه القضية قضية المونين حتى يصفي حساباته مع المؤتمر.
0: صحيح قيل هذا،
1: هذا قيل وأنا أكد للجميع وعلى الملأ أنه ليس لنا يد بهذا لا من قريب ولا من بعيد، وأعلننا هذا الشيء وقلنا إحنا ندين التقارب مع المؤمنين والدين، حتى ما سمينا بكل بياناتنا ما سمينا بالاسم لا اشخاص ولا منظمات. اذا ترجع
2: بس ابو ماري اكو لا العفو مو اكو بين فتره واخرى نحس اكو راسا فجاه وتصير هبه يرجع كل ما يقل
4: كل ما تهدئ الامور
2: من تهدئ الامور راسا اكو من يهز قميص عثمان يعني راسا تنهز الرايه
1: ما عندي علاقه بهذا الموضوع
2: زين يعني تنهز الرايه شلون
4: حكاها ابو اردوان خلينا احنا اليوم
1: اليوم يومين بعد الصبح اقول يا
4: ستار بس يعني نلاحظ انه خاصه هنا عندنا باستراليا ترى هسه ايش قد انطرح الموضوع وايش قد اخذ حيز وجدت كتابات، مع العلم انه ما فد يوم استراليا متدخله بالسويد، ما فد يوم استراليا كاتبه على هولندا. يعني القصد انه
1: لا لا لا متوهمه انت، متوهمه كلش متوهمه. يعني استراليا ما لها علاقه بالسويد ولا السويد لها علاقه بالسويد،
4: لا لا قصدي انه اليوم مسألة المنادي لما صارت موضوع شيخ سلوان حقيقة يعني احنا سمعنا وقرأنا مثل مع العلم انه ماكو واحد من اهل استراليا اتجاوز او غلط على اهل السويد او على الشيخ مثل ما قاعدة تصير الهبات والهجمات اللي قاعدة تصير على استراليا. يعني اليوم احنا خلينا نقول هذا صار لنا فد شهرين ثلاثة اشهر احنا هدوء ماكو شيء الا نفز في يوم تشوف المواقع التواصل الفيسبوك لقوا فد موضوع فد ثغرة. إذن هاي ليش هالثغرة ما تناقش بالتليفون؟ ما
1: شنو ثغرة؟ شنو ثغرة؟
0: أبو
1: لا قل لي ثغرة يعني قضية المونية ثغرة؟
4: لا
2: أنا أكون صادقا معك. إيش قد صار لك في استراليا لو سمحتي لي؟ الأخت أم
1: يومين
2: خمسة اليوم إيش قد تقريبا؟
1: اليوم خمسة لا اليوم
0: 16
2: يعني صار لك تقريبا شهر
1: ونص.
2: إن شاء الله تضل بعد يومنا في ثلاث أربع شهور شو تسوي هناك حبيب قلبي؟
3: قل لي هم لقيت لك واحد موني بالشارع أو واحد من جماعتنا جاء
1: لا
2: يعني هذا القصد قصد أنه هي وين موجودة أنا ما ألغي وجودها.
1: لا بس بدون مقاطعة
2: لا
1: المخافة من المونية ومو بس المونية حتى اللي يروحون
2: أي أفكار
1: اللي يروحون للشهودية
2: للشهودية هو الكنيسة جورج دكتور جورج وما جورج
1: المخافة منهم مو الآن.
2: نعم صح
1: الآن ما تبين عشارة المخافة من عندهم الجيل الجاي والجيل الوراء والجيل الوراء المخافة هذا
2: زرع الأفكار زرع
1: الأفكار لا والتغلغل
2: بذر الأفكار وبعدين ما تحس
1: هذا التحرك الأملس اللي يدخل ويدخل جوه ما تحس إلى مثل السرطان السرطان إلا أن يوصل ستيج 2 أو 3 أو 4 بعض الأحيان يلا بين عند الإنسان يعني ما تصل ما تصير لجانة فهي هذه المخافة. المخافة الآن ماكو أحد بالشارع يمشي ووزع كتب مونية لا بس المخافة من إنه هذول من يقنعون مجموعة من الشباب ومن الناس ويروحون يسيرون بعدين هاي المخافة يا أخوان.
2: لا بس المشكلة دقيقة لا العفو
4: أبو ماري مستحيل إذن عوائلنا إحنا إذن إحنا بينا الخلل بالعوض أولادنا
1: العديد ليش ما نتوقف ونتوقف
2: ما يستاهل كل ما يستاهل هالانفجار يعني أكو عندك
4: يعني ولا عائلة هي
2: كرجل طبي فني لو سمعت كرجل طبي فني ويجيك إنسان عنده التهاب مو راسن تعالجه بأعلى انتي بايتك ما يصير أنت تضرب البحوضة أو الذبابة تضربها بقليلة مدفع فأنت أول ما تجي بعلاج بالعلاجات أوكي. البسيطة
1: أوكي.
2: يعني هل يا
1: ترى
5: خلينا نخلص أسئلتنا اللي موجودة
1: هي مشكلة هي مو هنا لا تعطيني حقي بالكامل
4: لا تفضل أبو ماري لا تفضل
2: تضيع نعم
1: الفكرة أنه يعني هذه كلها راح أقول لكم شغلة المونية تغلغل ناعم بسيط يدخل كل الأديان ويسحب من عنده أكبر عدد ممكن الآن ما
5: شلون بنيت أفكار الوضعية أنت على أي أساس؟
4: على أي شيء؟
1: ما عندي من الفيديوهات والوثائق
5: هاي اللي نشرت يعني
4: نشرت
1: أو أكثر وأكثر عندنا وثائق دراسات سوينا عنها كارثة المونية
5: أي. طيب
4: هل إذا كارثة انسحبوا جماعتنا
1: يعني أختي عزيزة شنو انسحبوا ليش هو يروح
4: عفوا هل دخلوا جماعة
1: طبعاً
4: من
1: عد طبعا
4: كم نفر
1: ما أعرف كم نفر بس من يروح يدخل دورة عندهم ثلاث أيام ويأدي قسم وهذا بيها فيديوهات ولا تقولوا لي كذي ويروح يدخل دورة ثانية ثلاث أسابيع ويصير من عندهم قائد
4: كم لحظة أبو ماري هذا لو كانوا 10 أشخاص عندنا أنا أقول لك أنت تخافون تقولون مستقبلا
1: طبعاً.
4: لا هو مستقبلا أولادنا ترى ثلاثة أرباعهم هنا يدامون بمدارس مسيح
2: ما كاثوليكية
4: مسيح
2: كاثوليكية
4: أنت تقول يتغلغلون أنا أحفادي هسه حفيداتي يدامون يوقفون إحنا من هي عمرها أربع سنين
1: ضيعون وقت، أنتم أعطيتوني سؤال وما تخلوني أجاوب.
5: بس ما أعتقد العلاقة الكاتب
4: لا لا ليش ما تغلغلوا ما تغلغلوا أو إن المسيح وأخذوا أطفالنا أبو أبو أبو رفيق
1: الآن إحنا هذي الأسئلة صح
4: تفضل
1: لا تشوف بايكم لو بس
5: لا لا إلك إلك إلك
1: طيب وأنت قل لي يعني الفيديوهات اللي فيها اللي فيها المؤمنين اللي دخلوا هذه بس البسيطة اللي اجوا للمندي واللي حضروا براخة ها هذه كذب مفبركة؟
5: لا ما مفبركة ليش
4: مو لا ليش مفبركة؟
1: صحيح ما اعرف ما اعرف ما اعرف شرح طيب من يروح شخص يدخل دورة تنقية روحية ها ويتخرج منها ويرجع يدخل دورة ثانية لمدة 3 أسابيع ويسمى دورة قادة وعندنا الصور والوثائق والتواقيع مالته وهذا شو تسمى؟
5: هاي مسؤولية من أردج أقول لك هاي مسؤولية من يحدد هذا الشخص ويدينه لأنه وصل هذه المرحلة وشنو الإجراءات ضده مثلاً وين هالقيادة الدينية
4: من اللي اختاره ومن اللي اختاره
1: إيش قلنا الآن إيش قلنا رجعنا من قلت لك آني شكراً من رجعنا من قلت لك آني من حكيت ويا الريشم ستار وقلت لك وش قرار لازم أكون اتخاذ قرار بيها زين وللأسف ما تم اتخاذ قرار بعدين صار متأخر للأسف لكن المفروض هاي الشخصية من اكتشفت وهذا التصرف من اكتشف المفروض يتم يعني التوجه إليه والجلوس معه والحديث معه إذا اقتنع وإذا ما اقتنع مرة مرتين بثالثة يطرد مو مو مو مو أجاملة ماكو مجاملة هذا الموضوع المفروض ما بيه مجاملة هذا المفروض بيه اتخاذ قرار يعني المفروض كان رئيس الطائفة يدس علي يقول له تعال انت من الطائفة ولو ما معترف رئيس الطائفة للأسف يعني فهو شلون يجاوب روي رئيس الطائفة الفيديوهات عندنا وصارت اكو بحوث ودخلنا وانت اي واحد هسه يقدر يدخل على الموقع مال المؤمنين ويلقى صور وتقارير وفيديوهات كارثة يلقى بس ما تقول لي ماكو احد صار زين وهاي الفيديوهات شو تقول؟ مو هاي الفيديوهات موجودة ونشرت زين مو عمره 80 سنة من 70 سنة زين هذا من المسؤول عنه؟ هو رئيس منظمة يا اخوان وهي هنا الكارثة الكارثة هنا وصارت مجاملة وصارت ومع هذا انا قبل شوي ايش قلت؟ قلت الخسرانة الوحيدة
2: طيب طبعا
1: الخسران الوحيد الطائفة يجي واحد معاند راكب راسه صار لي أكبر من الطائفة ويجي واحد مجامل إله ويجي واحد يلطب
5: أنا عندي سؤال أنتم يقال عنكم من طرح الحضن الداخلي ها وهم الآن متهمون بالتبشير للديانة المونية بين أبناء الطائفة أين تقف الطائفة من هذا الطرحين
1: شوف هنا هم احتاج البيان الحضن الداخلي صدر 2009 وموقعين به 36 رجل من ضمنهم شيخ ستار وشيخ صلاح وكل رجال الدين الموجودين حاليا
5: ليش استنكروا؟
1: ما عدا موجود عندي ادز لك اياه يقدرون يستنكرونه؟ اكو واحد يقدر يستنكره؟
5: اي
1: هو موقع عليه ما عدا شيخ سلام ما
5: موقع عليه استخدموه بالادانه
1: مو هذا الاستخدام العكسي ادانه انفسهم هم جاي يدينون نفسهم مو هو هذا الغباء اللي اقول لك عليه مو هذا يعني
2: موقعين بالموافقه على
1: هم 36 رجل دين بعدين من اوصل راح ادز لكم اياه البيان الحضن الدافئ واقروه اقدر اطلعه هسه
2: لا ما نريد ناخذ من وقتك يا ريت بعدين يا ريت تبعثه لنا بعد
1: راح ابعث لك
2: يا ريت يعني هاي وثائق
1: حسب ما افتهمت من خلف الكواليس كان اكو رجل دين يضغط ضغط على رجل دين ثاني قال له هاي عائلة ابن خالتي نافقين للمشمار اجوا للسوريا واريدك تصبغهم او الزوجة هو هذا اللي كان يسوي المشمارية بغداد هسه تزوجها هنا قال له ما اسويها له على بس قال
5: ليش هو الحضن الدافيش من المشماني لو بس المسيحيين على اساس اللي طالعين الاولاد مثلا او البنات
2: ما بي تسميه وهو يخص بالذات ابناء المتزوجين من ديانات
4: اخرى من ديانات هو طالع يعني
1: قاري وما قاري
5: لا
1: ما سامعين فاللي صار كالاتي صار بي ضغط على رجال الدين من رجل دين متنفذ ومن اجل هاي القضيه وصار صدر البيان والاتحاد ايد الحضن الثابت نزولا عند رغبات 36 رجل دين لانه اذا ما يسويها راح يطلع خارج الدين وراح يطلع مخوش ويطلع الاتحاد مخوش اتحاد ويطلع ضد الدين 36 رجل دين وموقعين به البيان
5: شو العلاقة والاتحاد أيده يعني
2: هي احنا هاي قضية دينية المفروض رجال المدنيين ما لهم علاقة
5: ما لها علاقة
2: وانا اقدر اضيف لك بعد من الشعر بيت
4: احنا هاي المشكلة اللي دخل
2: يعني يدخل بيها عدم دول اختجاز
4: رجال الدين
2: العمل المدني
1: يوم جمعة يوم الاحد صارت القضية مال ولد خالته سواها وهذا بيشهود عدلين وحد شوه وياي زين
2: يا ولد خالته
1: ولد خالته رجل الدين
2: مو هاي مو
1: موجود وكلهم موجودين احياء واذا تردون اعطيكم تليفونه واحكي هاي اولا
2: زين شيخ سالم ودراسته
1: ثانيا انت من تقول لي على على على على بيان الحضن الدافئ وعلى يعني احنا كاتحاد بكل بياناتنا بكل قراراتنا بالنظام الداخلي مالتنا يقول احنا منظمة مجتمع او منظمة عملنا مدني اجتماعي
2: ما له علاقة
1: ما نتدخل بالقضايا الدينية
5: صحيح
1: لا من قريب لانه هذا مو اختصاص
5: هو هذا الصح
2: مجال اختصاص
1: ولهذا احنا ندعو
4: صح
1: واني هذه يعني كلش ببالي ادعو فصل العمل الديني
4: عن المدني
1: صحيح. فصل الدين عن السياسة ما يصير ذني المي والدهن ما يخلط ما ولهذا الامور مخربطة صار 25 سنة على هذا الشغل من دخلوا رجال الدين بالسياسة والسياسيين دخلوا برجال الدين خربت الأمور دع السياسة للسياسيين وإلا تبقى الأمور يعني متوترة
2: عندنا سابقة يعني سابقة شيخ سالم لما طرس ابنية أمها صربية وبعدين تالي تخلفت ثلاث أولاد واخذتهم ورجعت الأمها
5: ما تعتقد للموضوع أخذ أكثر من حجمه
1: لا
5: وزاد ولكن دون الوصول إلى أي حسم يرضي الأغلبية الصامتة من المنداي
1: شوف أنا أتفق يا أكو أغلبية صامتة فهي جزئية أتفق ما أخذ ولو 10% من حقه موضوع المونية ما أخذ ولو 10% ليش ما انتهى
2: ما تعتقد اكو اطراف ما تريد تنهي
1: لا المفروض يعني. لا شوف احنا خلينا نكون واقعيين احنا كاتحاد وانا سكرتير الاتحاد موجود بالساحه انا موجود بالساحه هاي الفتره الاخيره اسبوع 10 ايام اسبوعين انقطعت اتصالاتي ويا شيخ ستار اتصالاتي ويا يوميه والان شيلوا التليفون وسالوه
2: نعم
1: اتصالاتي ويا يوميه
2: طبعا هذا مهمتك
1: واترجاه واقول له واتوسل به اقول له خليه ينحسم هذا
2: خليه ينحسم اخذ اكثر من مدى
1: اسرع وقت ممكن لان كل ما يطول
2: يحرق اكثر
1: كل ما خسرت
2: يتعقد اكثر ويحرق اكثر
1: نفس الشيء شوفوا يا جماعه نفس الشيء من يصير المعارك اكو فكره عسكري يقول لك استخدم المعدات والعسكريه الجيش بقوه حتى انهي المعركه
2: باسرع وقت
1: حتى اقلل الخسائر يعني اذا طالت
5: اي لا طبعا
1: كثر نفس الشيء الان احنا كل ما تطول كل ما تكثر الخسائر
5: زين
1: طيب الحل كان المفروض يطلع الشخص اللي قام بشي عمل يعتذر وينتهي الموضوع وصدقا لو معتذر كان انتهى الموضوع في حينها ما كان تطور لكن العناد
5: مو هو عناد يجوز وراء من يقف وراه
1: الله اعلم
2: اكو انا ليش سالت اكو اطراف لا تريد لهذا النزاع ان يحسم
5: يقال ان الدولار قد لعب دورا في لفلفه الحقائق والتحتيم على بعض المواقف والاصوات التي أرادت الوقوف ضد هذا التيار التبشيري، فهل لهذا الموضوع من شيء يؤكد ذلك أم مجرد أقاويل؟
1: يعني احكي لي بالعربي الدارج شنو قصدك يعني الدولار؟ يعني مثلا اكو من يريد يعني
5: دفع اندفعوا
2: يعني يعني
5: ناس ناس
2: مستفيدة من الموضوع ماديا،
1: يعني قصدك حتى يستمر؟
5: يستمر
1: هاي بعد الله اعلم، لكن احنا كاتحاد لازلنا مو بس النادي نصرخ ونقول يا جماعة خلي نقلل الخسارة،
5: وإضافة لهذا تغيير مواقف بها تصير
1: بالضبط
5: دفع.
1: أنا رسميا جاي أقول يا جماعة الخير ترى إحنا الخسرانين الوحيدين، كل ما تخلص هذه المسألة ساعة قبل تخلص نخلص من مشكلة كبيرة. بالمناسبة أنا في رأيي المونية أخطر ما تعرضت لها الطائفة
5: صحيح
1: في تاريخ حياتها
5: صحيح
1: منذ أن وقف التبشير
5: صح،
1: عرفت الفكرة وين؟
5: صح.
1: خطير جدا هنا الفكرة وين؟ انه يعني ذاك اليوم انا طرحت رأيي انه خل تخلص المونية ورانا اكو تساؤلات، راح نطلع نفتح تساؤلات
2: طبعا،
1: هسه الكتابة ممكن ما تصير مثل الحديث، تساؤلات مثلا من نادي السويد وين راحت وشون صارت وهاي مسؤولية
2: طبعا، وين كنتوا نايمين عنها؟
1: انتوا كل شوي ولا
2: انتوا كاتحاد وين كنتوا؟
1: ما كنا نريد ندخل، احنا حتى القضية المونية ما تدخلنا بها من البداية، قلنا هذه قضية الآن أعلنها، القضية المونية ما للاتحاد بها من دخل صدقا لا من قريب ولا من بعيد.
2: يعني شأن داخلي استرالي؟
1: لا هي مو استرالي، هي من داي.
2: إذا من داي؟ إيه؟ شأن من هو اللي يتدخل بها إذا ما يتدخل بها الاتحاد؟
1: لا لا أعطيني قضية مونية؟
2: إي
1: ما يتدخل بها الاتحاد، تعرف ليش؟
2: إي
1: لأنه الشغلة ما بين منظمة وشخص متهم بهم مجموعة أشخاص
2: نعم
1: ما أريد أجيب الأسماء
2: نعم
1: ورئاسة الطائفة ورجال الدين، إحنا شغلنا مدني اجتماعي يا جماعة.
2: إذا عفوا عفوا الموضوع بين رجال الدين وبين
1: متدخلين.
5: إي زين رئاسة الطائفة شنو موقفها بهالحالة؟ يعني لحد الآن
1: الطائفة معلن بياناتها موجودة
5: زين، اللي البيان اللي صدر شنو تنفذ من عنده؟
1: البيان ما أعرف
5: مال اللجنة اللي تكونت،
1: اكو لجنة ثانية لجنة متابعة موجودة ومفروض هي تتابع
5: وين صارت؟
1: ما اعرف.
2: بحيث زادت الضغوط على وفد العائلة الخميسية إلى درجة اضطرتهم للتراجع عن موقفهم وللاعتذار واستقالة البعض منهم نتيجة الضغوطات اللي
1: حصلت.
4: بس هم قعدوا يعني
2: قعدوا بس وراها
4: صارت مناقشة
2: لا وراها وراها
4: وطلب من عدة شخص التال طلب 5 نقاط كانت أول مرة 3 نقاط والموجود 11 نقطة وبعدين اختصروها قالوا 3 واللي دخلوه بهذا الموضوع هو الدكتور ماهر مهاوش السبتي الرجل وظل يتصل عفوا أبو رفيف ظل يتصل أول مرة 3 قالوا لا 5 نقاط ردوا يابا يا شيخ ستار اكتب انت النقاط اللي هي ان توافق عليها الجل يعني الأطراف كلها حتى نطلع بنتيجة ست هذا الموضوع بعد تسده ونزلوا ولكن ما زالوا هنالك أشخاص يوميا منزلين ويوميا
1: سيدتي العزيزة الآن الكنزة والدرفش معلق في كوريا
2: موجودات في أي متحف موجودات في أي متحف آخر بالعالم بالمكتب البريطاني 10-12 متخزن
1: أنتم على وقت لي لو جاي تسوقونه
2: لا العفو ما لا بس لازم نسيلك لازم نسيلك
1: عزيزي واحدة من مطالب رئاسة الطائفة
2: نعم
1: من المؤتمر وأبو مهيار أن رفع الدرفش
4: صح
5: والقنزة
1: رفع لي هذا بعد
4: صح هذا لا لا لا هذا طلب هذا طلب
1: نقطر هالسطر
4: هذا
1: يرفع الدرفش والقنزة من كوريا لحد الآن ما حد رفع
5: أبو
1: برخصتك بعد أكو مطلب اللي هو التنازل من قضية القضية المرفوعة على أحمد راشد لحد الآن ما صارت لحد شو تردون تنهوه مو أكو مطالب
4: بس ما قالوا ما مرفوعة قضية رجعوا كتبوا قالوا ما مرفوعة قضية
1: القضية مرفوعة عندي ما أنا شوفوا من أحكي قبل شوية جدت لكم ما لي أبقين وقال ما أحكي إذا ما عندي دليل القضية مرفوعة على أحمد وعندي القضية
2: حتى تم طرحها
1: بال لا شلون ما يصير الرئاسة الطائفة ما تصير ما تعتمد على القيل والقال ولجنة التقصي الحقائق
2: لازم أخذت وثائق، يعني لازم
1: استلمت وثائق عندي. شوفي ما حكيت كل الحديث اللي قلت لكم يا عندي بوثائق.
4: أخذوا يعني الوثائق عفوا من البوليس؟
2: لا لا من أحمد راشد اللي قدمها
1: المحامي يعني. مال أبو مهيار داز رسالة لأحمد راشد وقال له أنت عليك كذا كذا كذا، وإذا ماكو بيناتنا المحاكم، هذا يرفع قضية تسمى.
4: قصدي أنا هل هو قام بهذا الشيء لو مجرد توضيح
1: ده
4: يقول للأحمد راشد؟
1: من
4: هو أبوه؟
1: هذه قضية كل محاكم العالم بالجزء العراق ماكو، حتى عندنا أنا رفعت عليها قضية بالمحل مالتي، لأنه أجت مرية ما كان أكو سيارة واقفة بالتسمي هاندي كاب مع المعوقين، فرفعت عليها قضية. المحامي مالتها يدز لي رسالة
2: صح
1: يقول أنت مطالب منك كذا كذا كذا، إذا ما تسويها بيناتنا المحكمة. هذه مطلب من المحاكم كل العالم، لأنه تعرف ليش؟ يقول لك حتى أنت قوية عندك قضية ويا روح حلوها وديا بيناتكم،
2: إذا
1: ما تعالوا علينا
2: مضبوط. إذا

0: قانونية وما رد على الإيه.
1: هي قضية تعتبر هاي قانونيا تعتبر قضية رافع قضية ضده، فلحد الآن ما رفعها، ما أجت رسالة من الـ من الـ الـ الـ الـ المحامي
0: محامي بـ بـ بإلغاء
1: الإلغاء، وما قال يا بنت نعم. إثبت الحاجة
0: نعم.
1: حتى يصير عنده نعم. شيء رسمي القين والقانون. إحنا في بلدان كل شيء في عندنا دوكيومنت ولازم دوكيومنت يعني وثائق ولهذا بالبداية قلت لكم كل شيء عندي موثق وما أحكي إذا ما عندي وثيقة على هالأساس
2: ليش
1: ما صارت
2: أوكي ليش هسا أنتوا جدا متخوفين لأنه الدرفش موجود بكوريا
1: أنا شو العلاقة روح يصير رئاسة الطائفة
0: لا هاي مطلب صار شعبي وانا يعني يعني بيني وبينك
2: يعني
0: بضغوطات بضغوطات الشارع تم اصدار
2: اوكي اوكي
1: الشارع
2: زين احنا ليش
0: يعني يعني يعني بعض الاحيان تحس وكانه كان ابتزاز موقف من رئاسه الطائفه
1: هذا الشارع ابتزاز هذا الشارع لا انت واقف معكم عقليه الشرق الاوسط الشعب هو اللي يحكم
0: الأغلبية
1: هي
0: تحكم ليه
1: شنو لا
0: شوف
3: الأغلبية صامتة
2: لا الأغلبية صامتة صامتة لأنه إحنا
1: وراء جدران
2: لا لا لا
0: يعني لا لا لا مو
1: وراء جدران
2: لا لا أنا من ضمن
1: عفوا
2: لا صار شهر ونص
3: لا وين وصلت
2: لا
3: وين وصلت
1: وين
3: وصلت أصحاب المنبر الجماعة اللي في
2: أي وين
3: وين وصلوا ورئاسة الطائفة وين وصلت
1: أي
3: والجانب الثاني وين وصل
0: يعني يعني
2: لا
3: ما وصلت النتيجة
1: ليش
3: ما لأن القضية تميعت
0: لا مو تميعت بالعكس إنما طرفت
1: ليش مو ميع لا الآن الناس
0: ردود الأفعال ردود الأفعال اللي حصلت نتيجة الوضعين اللي صار ضغوط المهيجة من الشارع المستفزة الثورة البرتقالية إذا صح التعبير عليها زائدا أنه يعني أنا مثلا يمكن ما أدري مرت عليكم مرور الكرام ربما رسالة الأخ حيدر أبو روز حيدر
3: يعقوب
0: يعني باعتباره رئيس سابق الملفات الظاهر ملفات إبستين وملفات أوفر موجودة ومضمومة على رئاسة الطائفة بحيث أنتوا نفسكم ما رضيتوا على طرحها كاتحاد
1: على شنو على شنو مرضي.
0: على على أطلع الملفات القديمة وإحنا ضامين كذا وإحنا ضامين كذا
1: لا لا لا
0: قريت حد نفسي رسالة موجودة على المنبر موجودة على المنبر هذا أنا أعتبره ابتزاز رئاسة الطائفة ابتزاز موقف من رئاسة الطائفة هذا بالضبط شلون هوفر من كان ما حد يقدر يحاكي بأمريكا ولا رئيس يقدر يحك خشمة لمدة 50 سنة هوفر يقود ال ال ال ال ال ال ال بي آي ما حد كان يقول له على راسك ريشة
1: ليش
0: لا لا هذا هذا المنطق الصحيح
3: على طول هالشكل
0: هذا هو المنطق الصحيح هذا المنطق الصحيح يعني هذا انا اعتبر الشارع مجيش
2: خلي يجاوب
0: ماشي بس انا اعتبر تم تجيش الشارع
2: لحظه خلي ابو ماري يجاوب لانه هذا يعني انا اعتقد الناس ما قاريه انا يعني لا
1: ابو اردوان احنا الان بفحي
0: اي بفحي نعم نعم
1: انت تاخذ وقتي
0: لا مو اكو شغلات اكو مغالطات بعض الاحيان تصير لازم نوقف عدل
1: يا اخوان سؤال انت الان خلي تكون بعد اكثر دقه
0: اكثر
1: انت متمثل الان هذا الحديث أنت
0: لا لا لا طبعا طبعا أنا أول مرة أخذ نبض الشارع كإعلامي أقيس نبض الشارع أقيس أسباب نبض الشارع ربما عنده ارتفاع ضغط وربما عنده هبوط ضغط ربما عنده زيادة بخفقان القلب وربما هبوط زائدا أنا أخذ رأي الطرف الخصم الأول والخصم الثاني فمن أحاجي الخصم الثاني أحاجي بلسان الخصم الأول ماذا لو كان الآن ممثل للمؤتمر بمكاني شلون راح يسألك
3: على كل هسه احنا ابو ماري احنا قاربنا ننتهي ما هو رأيك في هذا اللقاء اليوم وهل تعتقد انعكاساته ستكون سلبية إيجابية على الشارع
0: هذا هو
3: وما ردود الأفعال وتعتقد كانت كان اللقاء مثمر و

0: جاد وطرح بتوازن.
1: أبو رفيف عذرا يعني وصل في بعض بس الفكرة إنه يعني أتمنى ودائما المفروض إحنا نتفائل تفاؤل بالخير تجده أتمنى إنه يكون يعني وصلت
2: يا الله
1: الأفكار للناس إن شاء الله. الاتحاد كان عامل تهدئة ما حد يدري سألوا كثير من الأطراف أني ألزم التليفون كتابات وتليفون يعني نداءات واتصالات بكذا شخصية من كنت بأمريكا من جيت لهنا وأحاول أهدئ الأمور لأنه الكتابات المتشنعة لو صادرة يا أخ بيان
2: مضبوط
1: كانت بيها يعني
2: هذا من أشعل الشارع هذا من أشعل الشارع
1: هذه يمكن
2: كان ديليت كثير من الشغلات كانت تحدث
1: نعم كان المفروض يصير لو ما تدخلاتنا وتهدئة النفوس وتهدئة الناس والضغط بإصدار يعني في شغلات معينة حتى نقول نهدئ الشارع. فالاتحاد صدقا كان عامل تهدئة ما تدخلنا ضد بالقضية المونية بالذات ما تدخلنا ضد أي شخصية ولا ضد أي جهة نهائيا
0: لكن لأن قضية عامة
2: هي قضية عامة
1: ولو من حقنا إحنا جزء من الطائفة
0: صحيح
1: إحنا نتدخل وندافع عن ديارتنا وريد ندافع عن ديارتنا وريد نحافظ عليه بس كان تدخلاتنا خصوصا على الخاص باتجاه التهدئة لكن أن يتم تجاوز على الاتحاد وذكر الاتحاد من قبل شخصية عامة وشخصية دينية بدرجة عليا ولعدة مرات يستوجب الرد عليه وحتى أوقفه ولهذا أنا كتبت ذاك اليوم قلت طالما صارت يعني توجيه اتهامات الاتحاد وطالما صار أكو اتهامات أو أكو تجاوز على الاتحاد فبإن شاء الله راح نسعى أن نفتح ملفات السويد لأنه بعد ما عاد السكوت ينفع
2: والله أنا مع فتح كل الملف
1: أنا
2: كشخص من داي مع فتح كل ملفات
1: الفساد
2: أخذ عيلك هاي الخاطرة كتنازل عنها
1: شوف أكثر من مرة إجاني اتصال وتهديد وتهديد انه انتم وراء هذه انتم جايكم الدور قلت والان اقول يا ريت اللي عنده وثيقه واللي عنده اثبات واللي عنده اي دو يعني
3: اي مستند
1: اي مستمسك او اي طريقه
3: صح
1: مو انا والله قال فلان وقال علان هذا ما يعتد بي اي وثيقه انه صارت اكو سرقات عند الاتحاد من يوم تأسيسه ولحد الآن أنا أكون ممنون وراح أفتح على العلن وأمام الكل وأفتح بها تحقيق من مع كل اللي كانوا والموجودين حاليا هذه فيما يخص سوف تفتح ملفات لها أول وليس لها آخر يلا.
2: في ختام اللقاء أبو رفيف يعني في ختام اللقاء لأنه بقى دقيقتين والأخوة أي بس أنا يعني الشغلة الوحيدة اللي أرد أقولها أنه لقاء واحد مع أبو ماري لا يكفي كان المفروض أن يكون أكثر من لقاء وأكثر من ساعتين يعني
3: إن شاء الله
1: يوم
2: 26 إذا أي موجود
1: ما أعرف
2: هسه شيك أمورك وإذا هاي يا ريت نعيد
1: نكمل
0: لا راح اسد ما
1: ما
2: ما بقعد
0: ما بقعد
1: لا
3: احنا نشكر بختام لقائنا اليوم مع السيد ابو ماري كمال على حضوره ويانا ونعتذر اذا صدر من عندنا اي شيء
2: اما انا فلا اعتذر لاننا يجب ان يكون النقاش بمنتهى الود والاخلاص والصدق والصراحه يا اهلا وسهلا شرفتنا
1: بس والله بيان قدام عندي شهود اثنين اذا تاخذ وقتي
0: اعزائنا المستمعين الى هنا ناتي لختام برنامجنا نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الجميل والهادف والمثمر الذي ارتأينا أن نتحدث عن حالة مرت بالطائفة نتمناها لا تتكرر. أعزائنا المستمعين، كان معكم ضيفنا كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر، وسيدة خالد العسكري، والسيد بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على خير.